0: أنك مسمينا الكنسنتا تانا اتنين من رايان هيلي وبدان وصلنا الزي السمية قوازي فلخر تسيا تانا في المكين
1: فأنا زوج كنسنتي أخرى بيسا ليكم اللو
0: سيبيت من كابيتلو 13 لستن و إما فيلا
1: وسنالقو البروغرام بلي نسمعو للأيدن إكانتا ريتمو
0: ومبات إبقاو معنا يكتستو البروغرام لي ميس تالكونسيل تالكمونة مالتية تال نيو ساوث ويلز غراتي تاسميح تاكم
2: Jedu, man, dich stittle für Tama, hat der Parker schon mal lo, hat

0: 89.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
4: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh Moyo to Palak Nohara.

يا بارويا ومارت كل برياتي، بشمت امت قلبت سهدي، متلن على المدبخة تهيمانوتي مشيخيتا وامتنايوتي آتوريتا، من علاني وكهني، من ساوي وسوياتي، من أرميلة وأرملياتي، يتومي يتومياتي، ليمة ليماتي، صبية وصبياتي. هذا زي بشمت أمت قلبت ماشا خطا وآروقا آواري، دبخاينا المنتت امواتت اتروات نخراي، وبشمت بيشانا اخنا اتراي تجب معماري وخ يو اربا قنجيات الدنيا رخقة من اتروات اترت اوهاتا قمايا، دبربزلا يو اربا بنيات الدنيا مقروه وخلباعوتا امتنيتا وناشيتا وزثقيتا قمترونوسخ قديشا، بشمت مارن إيشو مشيخة مصعايوخ إيخيدايا، بربولي وخ سبلوبي وخ نونوية وخ وبطلابي وخ من آلهوتوخ مرخمنتا، تمكملت الشركة قولوخ الكسلن آتوراهي، مسكينة بعطرة وبمصيتا، خيلان بروخة توديتانيتا وأمتانيتا آتوريتا.

قائديوم رمشت خوشيبا تلطاصر إيلو التري ألبيو إسري إشتب سرقادة مارانايا إشتا ألبيو شو موشوي إشتب سرقادة أطرايا بابلايا عموخني وخ عودة خرزة قالت نهضرة شماش ديفيد جيورجيس.

رب شنا قبول قاکلو خن شمان سوگل کل کتیتون مشمول خورزت قالت نو هدرا قائدیم ده هرم ششابی رو مهنیانا ات خوشی با تلتصر بیلو لترال پوس ریشتا بتابق عمو خون قامت خطره ساطه دینا بتایا هاویتون عمان مشمیانه وقا کل مشمیانه سوگل دیتون ها ازران تیبه الدپنت رادیو یم بس عایتت موبال دیو خون بشماینی تون الاب كله كتيتون بمارقاتو خون رمشت مارن هاو بريخا قاتو خون قاخورا عزيزم يقرا جورج ديرو رابب شينا بدرايخ شلامن شاري راقاتو خوقا كل مشمياني سو يلدين هازران تيو مشموي الخرزة قالتنو هادرا اديوم جدا هارمشا بتابيلي تبقتا عم بيير شمون من اغدان مخيدة امريكا شيكاغو هر هادغزي همزمتا اتمناخت رابي هومر آشريان تمزومي للخسامخين متشعيت اتاتوراي وهر هادغزي بتابيلا تبقتا ديلانيتا اين تهماشا ملبوخني وخ كل رمشان تخوشي ببرصا شو بلقي برمشا عم نسيا يو باوي التشعيت بولتقيت التابل عم دي لم يقرا رابي زيا اسخق بتابع عموخم برصات شوى وبلقي برمشان.

قاخورا عزيزا يقرا جيمس ايو شلاما شاري رقاتو قم يقرا اتو روجين بابا نور وقا كلو خن مشميان يقرا تنهرين شماشا ايزاك ديفيد قا يقرا تنورا ايزاك بدرايخ شلاما شاري رقاتا خورات غزيقا كلو خن مشميان كلي كتيتون قم يقرا نيلسون بدرايخ شلاما شاري رقاتو بصوره وخ كلو خن ايتون تيو مشموية الخرزة قالت نهضرة قاخورا نزيزا يقرا مانول اسرائيل مقروان خرزة قال سيدني عن كيشا ميتو نو كيشا مخلي عمودة لرمشانة اربو شيباني من ساعد اشتال ساعد شوا بمارخ قا يقرا مانول اسرائيل شلامالو خورا نزيزا

درخ الزمرتا قميتة فريشون قاتوخون آها زمرتا إلى تخامن زماري جبارد أمتن آتوريتا عمدي لأمانا مخبة ميقرا إنوية شمون آها زمرتا زميرو لشيت ألبو تشمو تماني خمشة بريسو ليو سيدني بمصعيوت التر ألبي ريكوردينغ عمدي وميقرا ليني بول هلبت آها زمرتا إلى Voice of My Nation برقالة أمتي أزمرتا مقروخ لاقا كلو خن شمان سوجل

قوبل طيبوتا جورتا من خورا أزيزا من أطرت مديتة ياريفان بأطرت أرمينيا أو مديتة ميقرا آرا جيفورجيان قمقروت الداها انترو ديتون بشمايا آها باقران موسيقي مهنينتا ديتة بياني بريسو وأرانج ويدو بيت سيمفوني أوركستريشنز

رابس باي هدية دانا تي ثلاث مقرون قاتوخن أهز مرتا قمت عندي لا بين قالة مهنيانة أمانا جبارة يقرأ إنوية شمون شلامن شريرة بدرايخ قاتوخ زمرت Voice of My Nation البوت شموت ماني خمشة يعني خدش بياش القربة تتلايش النم قمة دية شميمون داهز خبراني مهنيانة زمارا تكتوتي لبيت ميقرا أمانا إنوية شمون ميوزك إنوية شمون أرنجر إيوة ميقرا نينوس يول

مشويت انه هضره وبديارخ منه خن غدايا خيتا ودانا مغزويه لصاص شو اسري برمشيلا ان هي شمون وزمرت مهنيتا عين مقروالا زمرت قمت بريشن وقاتوخن برقاله امتن من زمارة دمجت رابا من شمه هدية كلق عرخ لزمارة من سبب إيمان مارخ قخا زمارة قومت خشويت يمرخ لآها إلى زمارة خلولاني ين آها إلى زمارة مشتوياتي إنوية شمون ويري لي أو أمرخ درغة زماروتا بريقه لمنه هدية إلى أمانة إلى آرتست ين قارخ لبت أربت الفنان إيمان ديم رشمي خخبرت أمانة خخناشة يني ماناي آها إلي بريشة من دو برسوبة ديلي برقولة مشويت النوهادرة

0: نو هدر بتخارلا السهدة ومناخة مرتو معود ومطرابوليطة دبرية بقلبو 85 طلاع ومنيخة بقلبو 88 ليدة بقلقش وقرية يوم درشت شليخة كاتوليقاية موصل مكمل اليولبان بتيئولوغية وبيلاسوبية بمديدة رومي ودر الموصل بشيت 1808 بشيت 1803 بش لسيمة مطرابوليطة قمرعيتها خطت قاتوليقاية بأرمي وسلامس قوبلة نيشانقع اللاية من ملكوات إيران وتركي طناني وقاس برايوت أمتي بش لقطيلة بشيت 1808 جو أرمي عم إسكدش لي خاي وخاكنشت كهنة دمهمنة كت أو جاروبة بارق اليخسيرة متجوسانت أمتن تريقه و ومخيو يعني جو بنيانت شلي خوياتت فرنساي بأرمي لكسيقن طوعلي بشمت سمتت لشانة سوريايا ويي لخا هديئة قمل بان ويالوبة لشانة صبرايا وعها طاوة تمقروه لقى صبرايوتا ليأتي المنشوية شوق من كتويات طويع بلشانة صبرايا مناخ مرتو معودو طويع إلي أني كتاوة بلشانة سوادايا أخ كتاوة إما متلة تهران البوت جمع وخمشي إشتا كتاوة قريانة مجوبيا كتاوة جراماطيقي تورس مملة سوادايا كتاوة كليلة ودمنا بلشانة صبرايا كتاوة مشخاتي وصلاواتي وكتاوة تيئولوغية لكسيقن سمتت لشانة سوريايا بموصل 1880 شوى وباسوقي خيمة عالتشعيتا نو هدرة بتخارلة السهدة ومناخة مرتو معود ومطرابوليطة خامن كخبلو جاني جرقيعة صبرايوتا قاتوريتا على همن يخل مطرابوليطة توتانو تتمرتو معودو عند من يخلي ألبو وطجمع وطمانصر ناخد رابي ناخد رابي إيشو إيوا خمن برصوبة لوجاني إتوالا يرقي عدم سبرايتون عطفريتا إديوم همزومة من ممبرون الداها مناخا أنت بريالة جو بيروت بلبنان منبر بورق للرحطة مصعاية يلباني بخاشة للبغداد وواري لجو مدرشتة كهنية تتقيت مدنخة وطامة بليابي اللي شانا سبرايا وسوادايا وإيجا بدياري لمدر لبنان وطامة فييلة مدبرانا تسئتا مردوتانيتا آتوريتا بشيت 1885 اتلملو ومشخاتي يوم غلطت خويادة سويدن ومغلياتي اخ مهديانا وزهريرة وكي مبلخ الاتواتت لشانا الميوية سورياتي واللوخي امناي شابيري اها برسوبات متخريقاتو خون ويولي اغدامت عانوتا كريتا بدية ابن انهم زمخ بيومانو يرخي الرابي رقاتا نجد خدشي لتمتخرق بداها برسوبا اد بغداي انتهازران الى بخايو شيكاغو الى برونت سبرا اطرايا رابي ايشو شمون الى رابي بيير شمون من شيكاغو بخادوتا قابولخ بشينا جو برسقالت نوهدرا رابي بيير شمون بشينا قابولخ يوخ البرسقالت نوهدرا اسلام الوخبا قاتو
1: خمشمشانا وطريشائيت كبني عمان إلي بعمارة وأطرد أستراليا جو كل متعمرانيتا صوري وين دقمتن بتمطيا لزدكو ناشاي وأمتناي
0: آمين
1: نسبة دو عتادة يولوخ كعتادة إلي زودة كميرة بت بابي ناخد بابي وبي انا هنا كل ده خدويا بما ظنوا خامل دي اداخنا نتيخ ساويت لبنان شيد الفو جمع اسري وتري يعني بابي مطي لبنان امر طلاي رخيوة فانتو كويلي هذه قلوبنا ساوني يوم شمشانا نتوى قاشي نتوى ايش من دي او دوى شوفة قاشا او دوى من دياني صلوات من اخ قاشا سبلتوى لهم لقى قدية اي كان يوزا مودلة تازل موصل تافق خسيوتي الناخة مرضية سركس معهم صليبة والأثير كسلو قد سئموا علي الشيشة قمر عيدة زولا سو ألبا تم اسلو ألبا ياشل السيمة أقا الشيشة قا لبنان بيب نخنوشة مرضية سركس أبسكوبة
0: آه أيوة ساونو
1: ساوني yeah. لخا يروسي لبابي واري لقو مدرجتا سورياي المدرجتا ياشي واسمتا برأولوتا أمتانيتا أطوريتا بأمريكا أنا أسكولات قرية وقاوة كل ما فقدتي وزوزة من ديانة هنا فياشينا مقروة بيد برأولوتا أبدانيتا عضوريتا أميريكا ولقى ساوي شريلة أواد عودوياتي أخذق يقامايا من أطر دهكاري قلوبنا إيوا قزحلي ديتا الزحلي إشوالي أخا متخا ودولي خا أمرا صورة شمت قديشة مارخ نمية سوء ودوى راضي من بار منه ذلون أشرفي أشرفي ألولة تسين
0: كان
1: أطوراي ألولة أطوراي ينسورياي ياشي القرية تاما أبتاما شتوسي لي أمرا جو ملكان دجانو شمو مار خنمية تبضانا أخيطت لتوالا ناشي رابا أنت إتينا من أكاري رابا بصوري يعني إتوا سزمان التساوي ويبطانو وأني كل تينا جو خا جامي إتينا مطينا لبلاد رخا صافي ودلي أشوله خشيشة أما ودلي أشوله وسملي لا إنت ولا شماشي
0: ترى شماشي توالي
1: طب لمسي سالم شماشي إلا هو الكدياقل
0: أبسقوبة
1: لا لا لا الكدياقل ينقاش لمسي سالم إنا إتهاقوتا سايم شمشاني
0: ماني أركدياقون ماني
1: أركدياقون
0: أركدياقون أنا أخت
1: تورة تورة شماشي
0: أنا أخت برميتي جو طقس إيتناي جو أمرخ طقس إيت مدن خط عطراي أبسقوبة أختي ماس السايم الدرغاية من قاروية هو بديقنا هل أركدياقن ماس السايم إينا خا أركدياقن ليه ماس السايم خا شماشة
1: لا أركدياقن إتلها قوتا باقر بالزيويش أركدياقن سبعون إيري أمر يقمودي أركد يكون يكون
0: جورت كهنين جور شوى كهنين
1: شماشي أو ماصل إنا لي ماصل سايم قاشي أي قانوني قانون دعيفة
0: مبتا قد لا درش خلدا من دي أختي خوش أور خلدا الدا همزمتا مناخت ساوونو مروخ قاشا شليمون
1: شمون
0: شليمون بتبرخو شتؤوسة لإيتا جو أو قمايا دي المطايا بشيت شارت ألبو تشمو سريتري أختي أخ بغزاي وخ
1: قتش
0: باخلتا
1: دخلتها ألف وتسمى إسري أربا
0: إسري أربا
1: ياشي لقاشا
0: يا
1: إسري تري وشماشا
0: أختي تيه لشيت إسري تري لبنان
1: اتفلتي
0: مطير لبنان يعني. يا سو هدي بتاي بخ بغزاي بخ رابي بيير بغزاي بخ قد اتوراي يمرخ لينا تشعيت الدية الى بوش اتقت من البوتشوم وسري ترها هذا خيلا ينلا انها تخلى تشعيت انا ايد
1: انا تشعيت انا ايد ان ازخ قارخ بكتاول هماسة جلجامش ابيك او جلجامش يعني ملحمة جلجامش قارخ لا خازخ ذاكي جلجامش عم خوري انكيدو بزالنا طورة لبنان الارزي دكتور ارزي كلها جطت ارزت لبنان ايوا انقدشي بالهي من هدخ لها انل مثيلقة خمبابة يعني امرق لي خم الشاية اجيو براديو خم الشاية
0: خمبابة
1: خمتيلي أما تيلقى خمبابة معطورة أرزي وأرزي لشان الثورة يعني هي إيه رازة
0: رازة
1: السر أرزة رازة السر
0: من سبب جو جو لشان آتوراي من بكتابي بتخبرت رازة ألا بتلقتها إلى بتايا
1: أخناشة
0: أخناشة بس مجانو ألا بتلقتها إلى وريسو زينيا
1: إيقا حسنوية حسنايوت
0: الطمطة.
1: أما كيف تمرد ناشا ناشا.
0: بمرد ناشا إيه.
1: حسناي وايلة قرطمتها. أروح من ذي أرزة رأى ويلة أرز أرز بين أمرين أخي ترازة.
0: يا.
1: أمرخنا. إيه كلها في دوية.
0: رابي بيير
1: لخا
0: هي باقت قد آتخ ما صمرخ المبوعة تباقت الدية نديم يوما يطد خينا أنا وقت يمزمخ مودالي بين مدن قشمانة قد اتلنش قليا بعمودالي أخا خورة أزيزة وهلبت خشخت للمدخورة قد بش آني دينا لخا جو أستراليا يطي رابي بيير شمون ماني لم شيكاغو كله خن يطيتن والي مناخة مناخة خوشي خوشابة خوشي يمرخ والك لبناني ويمرخ والي بخشاون يمرخ والي أبو لبناني يمرخ والي خوشي سو أختي قمد عانو تقديتي شماني من ماني همزومي سب لخا مناخة خوشي اتوالي خا شما كلين الطخوالي خخورة أزيزة وعلى من يخلي جنورو برديسها ميقرأ بيير هدي رابي بيير أدخل داك تاونا يطخ قد مناخت رابي إيش وشمون رابي كتاوي كتيبه لي وملخمه لي أخشي ليوا بيش طويعي بريش عيد من مشخات الدية مهنياني إدي ميوما بلاخي بتلخ كتاونا وآه كتاونا مودي لشمه قشمان المضيط بزوتة
1: هدي أوكتاوا قامايا تتلاخ نقلو هدية إلي تشعيتها تساوي دخشو تأسلي قلوبنا ومن من من صغياتي يعني شكلي أثيقي قامت مموري وأمرت مرقي ورقي يعني إتلي رابة من دياني أثيقي شكلة مرقي ورقي ودكان خيني
0: مرقي ورقز جو سد البوشرية با خلطة آوني
1: سد البوشرية
0: ها ها اوكي
1: واتي تطلع
0: yeah.
1: مرقي ورقز
0: هي
1: داخل غزي إلى خا دكتا استراتيجيتا بخشقتا أرفق وخمضي وخشقتا إلى بخازة عالد قفاتو عمرة مرقي ورقز
0: سلامات
1: يعني بنيونا خا شوفة الخيمة أشوف الخيمة
0: yeah.
1: ومن دوقي بخيمة أتلان أمرخلة الساحة
0: دويرة
1: مشطاخة دويرة جغلتها
0: يمرأي ولا دويرة
1: ايه عدية ويلة شمو كينا مشطاخة سهدي أطولاي مائيد من خكمة
0: واو
1: هذي أمرأي لك
0: ساحة
1: شهداء الأشوبينيين إلى شمو رشمائيل هيا كان أخنا بنيلا ودلا خا لماسو يعني تقول قول بلنا قورة أبو دفع بيتو دفع مودالي مدة شمة أبقى ناخد بابي تخارة قالوا
0: yeah. على من يخلب
1: قلت لا قامن دي رابع شفيرة رابع شفيرة ويدون
0: so...
1: فينات
0: Yeah, so أهك تاوى دي ود ملخومة دي ود دي ود تمومة خايلة بتشعيت تساونو خو أو اكتاوى خينا إلى بدمودي لها قوية
1: اكتاوى خينا بجابوين المشخاتة أم تناي مشخاتي أم تناي عندي وبدناخد بابي مغدالي قد لاخم شم الكتاوى سب متوي شم الكتاوى بابا برونا وروحة أمتا
0: أها بابا برونا وروحة أمتا يعني بابا إيوة مناخد بابو خواتن على يبلو خي وروحة أمتا
1: روحة أمتا غيري روضا من قيفة متني وشم قدو كتاوى ويدون هذا ريلي مرخنا إياه فاتت دكتاوة هذا ريلي أنا ويدون فأور خرابة شطرتا هذا ريلي بس فارن أخشي طواعفة أرقد منه إيجا مصلني قو طواعها
0: خييتون خييتون هيك تاوى أخت برميلي منه أخت إخوة همزومة مود على من قم خكمة يوماني ليه بتبراس رابا مني براسي بد أخشي خمنيانا السورة قد بليت لهم آت مضينا بس ما نخ
1: إذاك لين وادا أخت قاروطة يقد زبنني لا أنا بيقولني قد الناشي ماسي قاري يعني قاريلي ليه بني يقولني وناشي رقيل من دوبي بخينا يعني يقولني قالي بأمريلي أخليت أخارخ نغلزون لموذن بيو أنا لين طواعو قد زبنني لا طواعو قد تهيش تخارة قد زوني الزوني
0: خير
1: سؤال أكثر هاش بلية بأطرواتي تطو سبعود من إما لما خمش كتاوي لا بشرابة أني قللنون قد الناشي ضي قد الناشي يبطي قاري وكتوي للشامل
0: خيتم خيتم أنا هموني من يقرأ رابي بيير أنك تاوي إيمن بيشي بريسي لخا جو أستراليا بتماطي وبتبيشي بولية قا بريشايت قيو داعينا قا برسوب السبراية هموني من رابي بيلي مندرمو بشمايلي وخمن مخبان الجمان تكتاوي وكي همزن بتكتاوي وكي يبلن راب الويبوتا جرأة يامر خوشن شقول انكتاوي زون انكتاوي آتوراي سو آها كتاوي بزودة بابسيرة بتمش خاتم يقرأ بيير أخشي أنا ليه ماصن تلامت خرخ البرسوبة دينابية شت إساني أخ يوحنا سليمان دينابية من السابونو يوحنا قشيشو من جو سوريا أني برسوبة

0: ديار بكر دينتية من تركيا من برمان ديناوايا أخ يوحنا قشيشو ناخذ شكري شرمقلي سعيد رابي سعيد رزق الله أني شد الساند مدرشتا مدرشتا قمتا أطوريتي دينا شد أوسي جو قامشلي جو شارت الخمشية يعني كما أخنا إيوغ جداني قد إنجشقخ أني بينا السبب أخساوون وغديل شد إسائيتا جو لبنان أو قمايا بينا شد الساني اتباجرت تهمانوتا امتنيتا جو خقلا امتنايدين آتن داخي بيشمنت لن يئنمت انو انا مرنوخ مودي بهمزمت لباس وداخي بيشمنت لن يوتخ منتو انخ
1: آذخ بتشعيتا خك مرابا منن امري ملينا ان سريان وان اينا فلن اتلق قيمينا قعيتا تريتا اتوراي مو أمر النخ لا بل أمر بس بلنا إنا وينا عاودي
0: أمتناي
1: خقلة أمتنايا
0: أخرى بنا عنفائق قبان
1: عنفائق فريد نزها اتلوخ رابي خامل داني إلي متروبوليطة تمردين متروبوليطة تمردين خامل داني أمتناي يوحنون أخشمو
0: يوحنون قشيشو
1: لا شوف من يوحنون قشيشو مشيلي شمو إن كل ذا كدويا هل يتخذن لغتش فينا
0: مبتعب
1: دولاباني يوحنون دولاباني يوحنون دولاباني إيوة قموصل بدياري لي يتتبضانو اتوترين من الموصل المردين من مردين الموصل هذا هو ماري يوحنا الدولاباني يواجو موصل تقلب ترين كيلخا من عيتة مدنخا توري دبنو شورين هنزو مغدادي لين أطلع مغدادي سبقا هنزومي لعزما رواية وكين هنزومي لعزما مدنخا إلى كل داخل دوية رملي ماري حنان دولاباني إن نخم صاية برمخ غدادي كان هرقو أون إيوة قترين بتولي خمش كتا صورتا بس ما تخلي خمين دي صورة
0: باغت
1: أمر بت عن نيدي خشيوة أمتا وشخلة بلعزين هل تاي ربطا دبلي غوتا يعني بت عن نيدي أخبت قوري فيش أخرج بنتا أمتا شو خلافي لعزي إلو سبب قامايا أبولاتا لو إيوة من عيتا سوريتا وكتيوة الملوئة راب مليون تناي وخامل دن ملوئة بكتيوة إتوا تشعيتا أطوريتا يعني كل بأتواتي معرواي معرواي
0: رابي بيير أنا قائقوت الدانن أنا ليه بين أمرنا آها بتويا تبقتا قميتا وخاريتا ممكن إلى بيبساس وخيابت لي دانات خينة قا شعوع خينة مريزخ تبقيات خينة خدشا همزمغ بزو دا باس سبرايوتا بجدي مايوتا من سبب همزمت بالسبرايوتا إلى خمندي مخبة كسلي وآتني بتخمم برسوبة مخبانة وسنسلة بتمنى برسوبة السبراية دي بخير دالب همزمك قد اعتيت قربانة واتن مدري بدن خرزة أخشي قهدية مودي وتمارا انشوقق لآت بقتا وختمت لبتخامن مشخات وخدي وتآتن مياقور مطيموني قشمان الزوجر
1: أوكي مارين كثيرة شمشة وقرب يبأطرة وظهره شكلي وانت قواتي نسبة يبأطري كمفي وعولي بنواخينا وبالكاخينا ايدي واقلي قوم ساعة

0: pervenuta piacere. Mig jore karge kama usneta draja. Mig vit njekri zitkit amman afuraja. Ishtundishi lem arraatan. Firshan faya shimshan khayi ushimshe gawna kutmalaya.
1: شمشيخ
0: مكتولا بيت شيفة ليتا خقرا ومن ظاريري ظهر قرا شوخة وغضرة وديو بياشة أخصى خوري رخ مطرة والد فلخخ ذا أويوتا مليتا صورة عما خاطب قاقوياما ماطل نيشة وداوه جاني وبصدر السهدي باش خويشة تيقى أمتن مطيا لزدقو عقا تيشة وبشنطة القيدي وكل سروانة هاي جديشة.
1: آمين آمين. آها بخشاون آهم شختوخ خوش امرخ لبدا دا ريشان ديان صبيا ان بزمارو بخشاون انقيتي جدن لدن ناش جربيا حكمان خشب اجزيلون بخشاون.
0: لا انا هنا انا في خامل لي انا ايون قمر ماشا خيرة
1: خيد
0: يعني او خلاتي اتي امري قبول بكتاوة انا كسيون رمم لوئي درقل خكم من شوت أنجو عراق مغزيري مغزيري مودي الخوطي ولخ أبخى مني ليلة إتيا ميلة لقالي قمون كتول قطقة شبعنا بكتاوين أمرحنا
1: رعيان خيرة لقاتا قني خيرة خرتا قال عم خيرة خرتا
0: أنا خيرة وان فإنكسر ومدي أنا ومدي قمايا جارك هاول خبر ما شاء وخيرة قالك هاو أمتناي قالك ما خبل أمتو إن ما خبت لأمتو لخا ماصر يود أمدي تلي ماصر بانتيو تصيرة بانتيو تصيرة لمصر
1: دوس
0: بانتيو تصيرة سو جروبك آنك مدوية كتوين كتوين أخت أنا بغزاي وان لا أختي أختيني بغزاي ولين وادو أمدي مصليتا خسري أنا ما رنجا أمضيتا بشرارة أغضية تتلي خا مشوقة صورتا لها كريتا بوت
1: آي مشوق أخلا آي مشوق أخلا قا شاوعة بتاي ناقا إيقوت دانا رابي بيا
0: إتنا رابا رابا ملوئي تيش بريشي
1: بخيل تانا
0: أنا إتلي إتلي مدعانوياتي جميري
1: بكلي شاره احنا مجربخ برشخ لملو قشاوع اخينا اختي مجربخ ودخلون قطوسه كت شربه بودخله اسره دقيقه من سبب اتلن رابه وايت بقياته اينا بمزمخ بتخامن دي اينا شاره ترابه بغداين و اتق مقرون نخ قشمانه مخبت قالت نو هدره ات مديري رابي بيير شمون ماني له ومت اقاره اتلك سلي اون وبابه وساونه رابي قدان اخوه تويلوخ عم رابي بيير وتلي قارة بيوخ وبخيل تقالب هاي الانتباقيات خينة بقربة دانا مريز خلون
0: يا تودي تودي ساقي
1: بسيمة رابا بسيمة هاوت تلي قارة بيوخ ورم ورمشة بريخ قالو خرابي بير
0: وشلاما كل ابن امتان اينا قو استراليا
1: بسيمة رابا هاوت بسيمة هاوت تلي قارة بيوخ قهدية رمشة بريخ قالو
0: بسيمة على منه
1: بوش بشين.

ربی پیر شمون خم سپر آتورایم دید چیکاگو عمون نیوا یودات وقت دیگنید من خبرانت شمشانم شنیا ربی شماشه گی ورگز بد بنیامند اشیتا امپلخت قا امتوخ بزمارو لقاتن بلعزا مدن خايا زمارا و امانضية نينف عبد الأحد لحده بين اي زمرتا بريشا ايد مقرونا قرابي بيليمون درمو قام يقرا نيلسون قام يقرا جيمس ايو عند يطن اهزمات رابب مغفيتنا ماس قارخ لا سوغيته امتنيته ليلة زمرته إلى سوغيته امتنيته

مشوية إنه هدرة وآهيوة زمارا أمانا ضيا عون كل ينطقل بشمة نينب عبد الأحد لحده هلبت من قم خكمة يوماني واتمجت قوبلا الخبرة رابا خشانة ومبشمانة لشونايت خامن بنون الدورة واتمجت إيوا شواب الدورة وخبر سوبا رابا ضيا وأزيزة عون ديوا مناخة اتبين انوية هلبت إيوا برونة مناخة هابل انوية هلبت بناخد بين شانوية لي من دن خيي زونناي الخيي أبديناي من قم خكمة يوماني وا أخشي بيتوت الداها مناخة مضويانا قد قا قدمي بقيدمتها تروشي با عمدي لي بيوايا أربسر بإيلو التريل بوسريشتا صاد أسرة وبلغي قيدمتها تشمشتا مناخة بتشاوتها بين انويا جو مرعيت أمرت ربان هرمز جو غرينفيل بارك هلبت قصات تريسر كوترا من بر بايش متوى دوكت هقوتا عندنا جو سيمتريت باينغروف بتقبلي الباسمت تريشا قغدا ميخلطة اللي إقارت مناخت بين انويا عين بالشكل شوبا آها يو بريري وود يوث ان كوميونيتي سنتر تنبلتر الموتشي أربل ترمو اسري تري ريستول رود يو بريري وود مدرب قارخلا من بر تشمشتا تبيشا تمومتا وخشتا البتقور تباينغروف خارتا بتقبلي ناشي قاريشا باسمتا المخويانيتا تبريري وود يوث ان كوميونيتي سنتر أموت جاربا الترمو إسري تري ريستول رود جو بريري وود هلبت آها بريري وود يوث كوميونيتي سنتر إلى الدبنت ستوكلاند مول شوبينج سنتر قربت بولي ستيشن إلى آها فيونرال إلى قدمة ساعت أسرة ساعت أسرة وبلغي قيدمتها بتشا بتشريا سلوت تشمشتا اتناخد بين انويا انا من جيبي وهلبت من جيبت كل مشميانة وشمانة يطيوة رقم ناخد بين باسومة وخريشة بيتوتا هلبت كل اخنواتي وختواتي وخزماني ودوستي ويطاني بماري بخ آلها من يخلي مناخد بين ويبل السامة يوم الكوتا شميانيتا عمكيني وزديقي.

هدر بتخارلة الصبرة أطرايا مشنيا ناخت رابي هاني بالألخص ليدة بقلبو جمو تلاي برونة مناخة رابي أدي ألخص ليدة بكرمانشا بإيران خامن سيارة أطرايا يرشان شكل دية زونا قريتو ويلا يو أطرد إلي دوتي ويو أميرزا مريزيلي رابا من جلاخي مغزياتي تأمانوتا جو إيران وطرواتي خيني بخواشا أستراليا وجابي مغزية لسورياتي اتمخزية ترجمي اللي شانا أطرايا أمت مشخاتي اتبوئيتي إيراناي ربا حافظ وخامنيانا مني متويلة على زلقالة عن موسيقي وكتيوة لطلا مشخاتي ياريخي بصلت حقيقتي وتوناي كريي قيال السوري ومدري ترجميلي تري مشخات ياريخي من بوليطا بوئيطا أورسنايا ضيا بوشكن وكتابة خيني من لشانة إنجلسنايا الفرنسايا وخيني بود أمانوتا وما شخوتا إيرانيتا وخا كتاوة بود بابلو بيكاسو لشانة فرسايا اتلك توياتي خيني عالأمن والسيارة وكيكاتو ملوئي برشانوتا ين كريتكس قاسبر زونا إيرانيتا بشمت كيهان اتلي خيكوناش تشيري وزمرياتي قيال السوري بشمت باياتي قا طليوني بشيد 1885 ودا حقيا بشمة من عزة الإزة بشيد 1885 وغدا خيطة بشمت خورة كومة وخورة خوارة طويعة بتهرن بشيد 1884 من مشخاتو مقروة وخ مشخطة بشتيلة مخبتة بي برزباري بيرابة من مغبانة صبرا وصيارا ناخا مشنيا هاني بالألخص أهم شخطة بماريلا مو جبيلو طير بشمية لينا براخة مر بجلباني مو بيلو مدرشياتي لب كتابي مر ملباني مو بيلو بناتي ميالي برخاقينا خبم لبا بقياشة منشقياتي من سبواتي خب خباني مو بيلو تيلي ستوى وتلقى خوارة الجارواتي قروني بتلاخي لي جارت بيتا مجرباني مو بيلون بيت مصديتا من كتابي رشق علامة شميطينا لتغدى سكنتت برمزيلا مخربباني مو بيلون قلقاميشي انكيدوية باني بالي ايكينا اندرانان الدرانت اريا مطيب باني مو بيلون ناشي سخلي بقرامينا وبزيادينا وشتوهوري مرم تلساني بدقر الطيشي من خباني مو بيلون ليت شخلاب بإديوم تمل خيي قشي برياخة مقوخياتي وقيامة عمي شخلي بباني مو بيلون هدخم شخطة مخشم ليتا من هانيبل قاموش ميلا إن مش خاتم لبت هيوي جب جباني موبيل نو هدرا بتخاريلا الصبرا آتورايا مشنيا رابي هانيبل ألخص خامن كخبر وجاني جرقيعة صبرا يوتا آتوريتا.

على همنيخ لي الصبرة ناتوراي مناخد رابي هانيبل الخص خكمة من شماني قمقاريتون باقوريتون الدانا اتفينورال مناخد بين هابل نوية هل بت مضيلا قاتوخون إلى بتشغل شوبا قدمة تروشيبا جو أمرة ربان هرمس ساعت أسرة وبلجي قيدمتا برختم تتشمشتا بت كل جوري بتآزي اللي بتقورت باينغروف ومن بر هذا بالداري كبريري وود كوميونيتي سنتر عند بلتيل ريست وولد رود جو بريري وود بتازخل دائما يخت كريتا وخامن زمريات ايفنا غاسي تمقرونا قاتوخن تمجت رابكي مغبنا دانت سيبوتا دانت عليموتا من نيوي ودانت سيبوتا من نيوي اهز مرتا مقرونا قاكولوخن شماني سوجل وبدارخ منوخن مدري التبقت ديلانيتا عمرا بيزايا اسخق

0: بدي أرخ من نوخن الخويشات تخرزة قالت نو هدرة وبغداين رابا الشروكي لعمن أخونا رابي زيا إسخق أمن بزود اليوم بتهم زمغ بت أحوالات الدين بشقالة شوفا يوم مدن خمس عاية ورادغ زي بتهم زمغ بالشرب فريشة عين بخواشين أو بتسبور بتهم زمغ قاتوخن قم كل من دي قابور خشينا رابي زيا عايزك من سيدني عم خرزة قالت نو هدرة رابي زيا بشينا قابولو خي وخل برس قالت نو هدرة
1: هاو بسيما رابع شماشة داويت وتلي قارا دوا برسقالة ديوخ وقد تيولي وتبساسة قد همزم من جاوة
0: بسيما رابع وتتاني قارا هلبت بيتوبات المقروط خدا مقروطة باسمت تريشة قابيتوت مناخد بين هاو اللي انوية سبقا مخد شمزومته من نمارت وقد يتطوالي وباتن
1: على من يخلي خا يعني ناشا برناش رابا سوداني وا ومخبانة أمتي وا ومخبانة خواروتا يعني أنا بشملي رابط شمي والد من يخلي سبانة يطنوالي من دورا وتيلي لخد فقلي بي جو استراليا وخضانة بلخوالا مضالي جو فاكتري ترسيات نبيلة هولدن جو لتكمي وبدانو ايا تازة شوري بشوية وكلخوالا موضالة ومدختين ما عرف شملي بدنا من يتمن يخلي ايا كلن لدي ارخي وخا
0: شماشا على
1: من يخلي جو نورو برديسة هذا وهذا يو اللبقى قا واهي وقا خطواتي وخنواتي
0: يا آمين آمين بيقرأ زي همزوم إغبوت أحوالات بغزايخ من دانا قدانا أحوالات بشقالنا جو مدن خمس عاية دي لنا إيت آها نارا حطوتا ولاش اليوتا ببايلا جو مدن خا بريش عايد بالتري أتروات إيران وأمريكا مودينا من دياني خرايت ماست مضيط قشماني بوت أهوالات ومن ديان دينا قومة هدية بكيو من خدنة سرير بساطة خراي
1: يعني أنا دخلين بشاوش وشماشة أي إيران لن بداية مورة لجو قصة إيراق مورة لجو قصة يمن ومورة لجو قصة لبنان هذي بشارخلا بشارنخ من لبنان لبنان قم خطر يومانة جيش تودايه مخيلو خا منطقة شمو علي الطاهر أي إلى خط أرى بخشاون ينترين 3 كيلومتر إلى خط أرى أي جاو يتمو إتوا من طيارة أنم سياراتي ومن بومبة يعني كوم بيتوا إتوا خو تامعاني إذا نتيلو هدايق ما بقيير قم خيل مخيلو يبدو طويلة جو لبنان ده أنا إيرثكويت
0: شمي وارن
1: شمي اي خاقم موريلا جو بلاشا قد مودي قد جرشيلا او بريشرتي للإيران قد متي انا هدي مثلا اكزامبل مويلو يمن مورو خوثيين او يمن خوثيين مخيلو لين هو دي خوثيين بلاشا بلاشا انا خرشة ثورية مليلو جارد ارمينا
0: ريفولوشن ارمينا
1: كل طيارة نمخاية نمهن وادنا هنا هدي بضيرخ العراق عراق قدمة نلاصنا يسر دايوة بالطيارة أن طائرات ديتي لاتي مبرخيلو ليو أني مبرخو مدر مارينا بطليطنا إيراناين مارا من بغ من عراقينا بريخ ومخينا أنا بابلاين سعودي عربيا أو برايم منستر العراق طلب لي من سعودي عربيا بليز لا ما خيتنا لا عودتنا أخنا تدخل شارب منا إنا لنبخشاوة شماشة عراق دولويتا مو أمر نخاني بشامة ونرابقة أمرنا دولويتا خا دخت أمري
0: خا تشقرت بيت عراق
1: محافظ يعني خستيت أوف إيران يعني خا دكتا تمو إلى جرف الصخر أي جرف الصخر ريبوبليكان آرمي تنا ديه دول خكيمة الله بخيب آين جاو إيتن كومت بيت أبزروطة إرقناية إلى إرقناية يعني لي ما صاور جاو أبا مو أنا خطل ما جانات هنا أنا بطوري بزري وليت المودي منا ينهش لي ما سمعت الله
0: أختي ليلة أختي يعني ليلة أختي زروتا إلى جرف الصخر ديوم يوم دون أب طيار مسيرات
1: لا ما أعرف جماشة كل من دي جاو كل من دي
0: كل من دي إلى خط أرى
1: يعني عراق الديان
0: يعني فخلته. إلى خط أرى والخمنيان بخشان 580 من تشيناي من أثر تشاينا تامينا آنيت كي ترصير أن مسيارات أدخنا بمارة.
1: وأنا أتخي بخشوتي أي ماي أبينيان إلى شماشا يعني لين ماي أبينيان أنا بخشان أو نو كليرت إيران إلى جرف الصخر متنا.
0: يعني يورانيوم دينا بولتت أربو موشتي كيلو دينا ماري.
1: هي بولتنا متنا طاما. يعني قمول أنا بشواقة هيتش خقربا طاما. وأي ويدونا بخيجي تمرتي جو قمي كيوة متيلا ويتا كل مرة يعني ما رخين لت ورطة بولتا إي رقناية إلى رقناية جاني.
0: مودي بدأ طورة دي ليجو أثرت إيران بدينا بقراي راس الفاسينا بقراي طورة
1: أبا من دونا يونايت نيشن غزيلة وديلة ساب آني يطت آني متنا أين علو يعني بداية نموينا وادا دونا بغزاية إيتن من دي دونا وادا تخصيب قدو راس الفاس طامع وبخشاوة أنا إتلو هيرت من من من من من روسيا انا خي قريلي خهنا روسيا بايشدر مدرخ اما وخمشي من دنا بلاخت نوكلير اتنووي قد بايشدريلو بلخي طاما اجلالة رخقة هويدنا واوا مستر ثراب مارا السناي لمخيته اجا لغبي دايا كم مطيا ومودي لشارة دايا
0: يعني جدنا دانات بشماية وخديا جو عراق يوينا مهلت يعني دانا يوينا هل تلاي برقت داها يرخا قات أن ميليشيا دينا اتلون أصباب دينا خدشا بياشا صيرة بتأطرت إيران ملاية أطرت إيران هلبت قارخلون أن هل تلاي بيرخا يوينا اي برست خارتا قد تسلمي الأصباب وشاكي مسبب أن ميليشيس قمد عانو تقشماني أن بيشي وشد إسي هامن شاريت التيت الداعش إمن شوريلو بتاي العراق مرون قد بتقودي ميليشيا جروبس حشد شعبي وبقراية لشان تقربت أن إيوا قد يني خامي
1: نعم يوبت قربت يوالو إيوا فتوى سماشا إيوا فتوى ويدالو يمريرا فتوى اتلي ما ستكونت لي ميليشيا ودت لها اسكر وحشد الشعبي ان لا تطلع بلطال فتوى من دنا من لا يجور يعني من ستاني لمني ولا فتوى قد ان ويلا هذيك ليتا لا بمشريت الداني قالك يا فتوى قد مشتري شاريلو
0: يا و اتلاي بيرخا الى يوم خرايا يعني من خاب اسره ان أن ميليشيس لا تسلميلون تشكي كشلطانة عراق بتبيشي خجبين رهيواية من خاب أسرة أن ميليشيس كله بتبيشي قرية رهيواية وندوقيلون إلى بخشان إكسيكيوشن هنا بقرايو هيني بت
1: شماش أتي همون الدومن دي بتاوي
0: ممكنوتا تسلميلون تشكي أختي آها صرت لبتأثرت إيران من سبب إيران بيا مصيا من سبرابة أن دينا بلاطة همزومة أنالايزرز دينا همزومة الجيبة أثرت إيران بمارنا إن قدمة إيران أمرقا دل ميليشيا جروبس ربهم من شكيوخن تسلمون قاثرت عراق مارا كل بتشاريلون بتيابيلون قاثرت عراق إينا قامو دي لنا قابولو من شلطانة عراق قام دي لنيو برايم منستر ميقرا علي زايدي دي لبمارا تسلمون قدية لنا باي رازي إينا إن أثرت إيران أمرقاته تسلم النمارة بالتسليمين. So لخ بغزايخ تنخا كونفليكت يعني مو قارخ لا إلى كونفليكت دي دواية بالأثرت عراق وأثرت إيران. إيران لا بيا أن حشد الشعبي يعني أن ميليشيا جروبس تسليمين شكي من سبب أغد بضايتون وبغزايتون قد خيلت أطرت إيران يوما قيوما أمرخ من جيبت إيكونومي جيبا من جيبت برناشوتة بخايل يوترت إيران طيمة تومان دي بصلاية من دانا قدانا أهول وايلة رابا شاقي قناشة أطرت إيران سو بقومت آها إلى خا تخمنت أمريكاية قد جاروبين أطرة من بليلة بالزودة مو أمرخيني من بليلة البركاكي قد أجب شوقي ناشت أطرة قيمي أودي خا أمرخ قومة در قول دا شلطانا يعني تلمخيت أمريكا
1: شما شخصيتين قدية قصة دنت ميليشيات إدمارو أربع من ديانا هنا من دي قمايا إيران أم دي قمايا إيران غزي بلاشت مخيطة قالو ديلا يعني مارا نحن نبكالخ بلاشت ديو ديلا مخيطة قم برفسالة يعني ولا إراق شوريلا يمن شوريلا لبنان دي فاتخيت مخايا نيخا دكري دكري أن مارينا أول سلاح ديلا دياني لإيران مارا أخني خيوة قالي من طيارة من كل خبراتي نطا من كل من دي فما سيتن أول سلاح أول وطن تخيوة شقلخ لما تدرخ لما تخلق يخادكتا يعني اشخلي قايد بيه بطلع موينا مارا بتودخ ميامري للنج خا كوميتي اي كوميتي آين قد قشقة بدنا ميليشيات دخيا ويلي كاكو دخو ديلي ان اي كوميتي من مانيلا يعني انا دان خزيالي مري يعني ماي جاد الى المالكي وقنا وقمايا عادل عامري وخايخينا خامل ليلة خينا حكيمي لشمه انا بيهاوي كوميتي قد اني قد ميليشيات واني تلو كل ميليشيات واني كلها النبيه
0: خلاني اني صغير انا كل من دي من جيناوتا من تكبرت الدن ميليشيا كل من دي يعني نور المالكي
1: يعني شماشة دوزو تخيخ قد عراقات خيط قد عراق عراق تشويه ايوا يعني انت امارات وان بتخارن انا عمري يعني كسر شيء شنو كسر شنو ايجتي وعراق بدانو أن الإمارات وخليج يشدنا وقد عراق يعني أخنا ستودنت إخوة ويالة توقف ثانوية وكليات خلقية ودخوة بارتية يونيفرسيتي أتي وزمارة قدنا نقابة المهندسين نقابة المحامين ودخوة بارتية خيوتة بسمتة عراق إيوة من معنى خشونة أربعة خمسة جو الدنيا شماشة توجو عراق أنا بتخارن تشو كلينكس أي كلين أخي مخوالة كلينك تشو أربعة خمسة رنجيت وجاو سموكة وزردة وميلان وبينج وهنا كد جو الدنيا خينا لتوا من داني أي بدانو عراق أي إيوة شدني وقاعد عراق ودي بغزاي العراق الدين ما بش منطقة بغزاي هتخا إيران طولة لبيو جتا
0: أخت مبيونة لا زي أدين آتخل متخرو خطرة عراق شيت أطشي تمانيا هلبت إيمان ديوا سبختت أمريكا ورطة جو عطرة عراق إنا هل أطشي تمانيا عراق بدانو مدوقتها من أمرخ سيرفيسز كيو داوالون بورخ الطيارة إتوالون إتوالا عراق بدانو شوي طلا طيارة إتوالا يا زيبا سيرفيس هل ريو دي جينيرو البرازيل ساود امريكا اتوالون تريبس خدشا بياشا يعني يو كل اثروات الدنيا بتاخي ولايين قد ازيو معطيوا خاهتخا منتيتوا امرخ فلايت سيرفيس دي ان مدوقت البوتش موتش تمانيا من أطرت إمارات اليوم بغزايتون خدشة بياشا دنيا كتيرة بخاشة وبتاية مطيارة خشلوخ إمارات مطيارة تيلوخ بت إمارات تيلي سو أطرت إمارات اليوم البوتش موتش تمانيا اتوالون أخشي تريسر طيارة مدوقة من أطرت عراق البوتش موتش تمانية تفعلون شوي طلا إديو يوما إمارات إيرلاينز إتلا زودة من طلما طياره خدشة بياشا كل خمسة إرباب جو خمن أطروات الدنيا طيارة كي يسقى وكي صليا كت خمسة إرباب يعني هذه تمزومة بخ خمسة طيارة رملو خمسة طيارة صليلو سو بغزايخ قد إمارات مصيلون أطروات الغالف بانيلا جاني بانيلا جاني اتلون زوزة اتلون دولتا اتلون خيلة امصيلون باني اطرا بازت امارة بازت القطر بازت بحرين خش الابو طبيب خزتلون يعني اتروات شخلبه جو متخد اسريشنه اه شخلابه جورة دويلة اديو ما جو
1: العراق
0: طاخلتا صيح طاخلتا اديو ما انجشخخ العراق أن إسري طلاشنه من بلدة صدام وهل ديوما شق من كبنا جدان خريبة برقليتن مية لينا صبية هما شبايقاته من ديان ليتن مدراسة خريبة هسبطالة بيه مغدي أمر بوش شختان رقم ديوانوخن من أوريتون جو خا جو خا شوبينج سنتر توي شختنتا سباي يعني أثرت عراق قم خرويلي جو متخد سري طلاش إنه ومزبط له قات يعني أثرت عراق جارك هذا خا بيده خا برزلا خا قيسة خا قطية قد آها أثر مرخط له نخا كل أن شمانت متخريلوخ كلش بجنابة اليوم عراق أمة وشوي بليونه دول مطيت التريليون سدية دولار بيش أنا جنيه يعني كيو شو طالع ديك بتاعي
1: دلاس وان إيوا 3.5 تريليون دولار جنيه أنا
0: جنيه أنا
1: 3.5 تريليون
0: ويت ماني نجيب بجنابه خامخ مالكي له وخامخ أخينه لت متخيله خن الشمانت إنه جو عراق
1: هذي خامن دي خينا شماشة بلط لخد أنا يعني اللي بينا من الشمانة إنه تمرنا أوانا من قمتا يعني أول عامري طلط لمرة أخنا قطيلين ألبا ألبا أما جاناتي يا لي شباب إدي بولط له خدها نقطيلة أمره تريستر شنة أو تريستر شنة مو يط من من من من من هنا بليطة لبي بي فريدم قال يعني بس تريستر شنة قطيلة قدام أو قمولنا ما يوي خا الكود وقيلة مسقدة أخنا بالنسبة قالنا خلنا بليط داوت أنا بليط نشوي أربع مطار بغداد صار طريق دم تمبريخة أيسوا مطيلي أربع ساعات مطيلي مطار بغداد إيوة إيجا يعني الإمارات دبي خش لي خم خشيتة دبي خذ لي إيربورت دبي شماشة نيويورك إيربورت يو تمرت أيسوا إيجا إيربورت العراق دبي إيوة
0: خمديته جورتها خمديته جورتها
1: هي هي
0: هي أطر مخرونه أطر عراق مخرونه
1: أمور سلم ممتعت أنه آتن إيرقنايا آتن خياق دو أطرا آتخي لو شتيا من دني دو أطرا أهزز ابنتلو قدوة يعني بغزايا ستودنت إيرقنايا كله قمت طلطيوة قاريوة يعني أو يالتلاهي وقويا باصورة هاي و قلت إعدادية مثلاً تقول علمي أدبي لا تفرق خامس علمي أقل شيء خامس علمي قريخ وكليات هدية بخزاي خيال السورة لا مدرسة خلوا له أقلات إيرانية خلوا له أقلاته يعني أي لمس قد أنت أخمس قاعد خدوا أطر تخيي جاوة وإتلن تاريخ جاوة وأطر يعني تاريخ تطوراية مخيته لجدوا أطرا بداية شماشة الدواء من ديك بسقادة أختي أختي خالها براخم الله وبارق له وبرخم هو يدقتي وقمته
0: هدية
1: خزخ له ولا وانا خمشي شنة لخزخ
0: هدي بريدكشن هدي بريدكشن ديوخ مودي نقام مدخل هدي مخل خوشي بتقاتي مودي بأمرت قد آتخ أو خوشي بخينا مرخ هم من زيا هات خدوسي ومره بالله من دي مود بخشا مخل خشبته مباري
1: خشف ده مو ده problem إيه لشام عش لا بدي يا president دي إن ترامب دول مجيلة بت ده يا election دي ودانت election يط الدخيلة وهذا أخشى بخشاون أن دولة مدر ما تو يسنكشن الله بتوية خام خيطة قدية نوكلير دكتور دينا طاروسة
0: بخشان هي من قمتها من قمتها
1: ودي من أي سعودية عربية دخل صبيا سببا أن دولة دولة إتلامن دي أن ميليشيات بت أن باين أي سيطة دولة ما تو أن مالكي رخطني أن السعودية بتمريلو أن رخطني كالخن لا أخن ما خخلو أي ميليشيات دي لا
0: رابس باي هم بس خوش ختمخ لايات عراق متخل الخجيبة وآتخ بجلدوت السبورت هم زمخ ليفربول مودي لقصته دي لك ان طلاقه مدرو ادمجت خبورينك خبورينك بورينك بورينك ماشي باتي مدور ادمجت
1: اي ليفربول سوري تو سي ايتن خطولتا يمري لا يويو اطولت جو يطو اي مجينا وقناويجي اي من دينو يويو
0: يطنا دير همزم الليفربول همزم مبسم زيا همزم كم مضبايت هدي الليفربول صدو خمبيلة هدي
1: لا لا شما شما انا فيري وان اوي مخزيالي طولة ومن اتلتيكو مدريد طول الله خطولتها مري انا بتاتي قفلهم متن وخمسة هيك
0: دوسي
1: لا هيك اللي طولت طولاله من اتلتيكو مدريد ولو اتلتيكو مدريد فرقتها لطالانه كلها خيشة انا ما خاستن ظلها مري بقرمي كثير قشوقن وطولت مري انا هر بروبلمي لا باروجن وتشيلسي وانا هل شغل بالي مري بارجنت ليفربول مري يا ريت لانه بورجو وبورينج
0: مرابا بورينج يود مجد انا تملت ورتي ولي هل صعد تري قدمت يشوق تمرت خيبة خطة والتمرت ان لينا لتلو ايروخة اب ناشدي وخيشة اشتي البي اللي طولتها لتو بش ما يخقمت دي زمريوة وغوديوة وانثم دي و يعني اب ناش دي
1: وسقيدة اجا يطت اتن لخا جبيتا ماري لأو اشك اي زكي لقارشة جاءت لمري اشك او يتمو تبتو دنوالي اتخب دو قنوالي من دي صدر وبلطن وطمرا طليطة لخا خطر اطلع شاباتي
0: أبيد أودك لما احترام بباطن بدت بخيل دم خيل هلا دوسي بت لينا طولة إن طولياته خينة دي أرسنال اتلا 100% ريكورد قرملقة ساندرلاند تريسيبر أي very very good result قا أرسنال إديو طولة لمانشستر يونايتد من مانشستر سيتي داربي ماتش
1: أي قار قرمخ إن شماشا لا قرملا دقاب أدي قرملا سيتي تو يا دقاب بتوين يونايتد و سيتي about 8 points like 8 points they are يعني بتاوي 12 points أخنا بيشخ أربعة
0: Yeah.
1: It's too much.
0: أخي، أوي ما بقرأين واستاتستيك يعني شخصيات بمارينا كل إيمنت مانشستر يونايتد يطالع جو تشامبيونز ليج يوروبيان كاب إيه طول تديتي طالارا نيكس جو بريمير ليج يو دالا درو جو الشقلي دري لبارخة أسرى شن مقام هدية بغزاين كل طول تديلا يونايتد طول تجو يوروب the next game دي لويتا بريمير ليج ويتالا درو So
1: again, I'm humbling with Droid. It's okay.
0: Droid is very good result.
1: Salama kalamta. Yeah, very good.
0: Yeah.
1: When I said Arsenal, Shamasha, Lelati to tough games. Yani, Raba Khelani game. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. وتوتنهام هوتسبير توتنهام خرج له 450 مليون باوند قطالان أن خذت لهم بيبر أن طالان جماشة يعني بتمرت أن تيم أنك تخلي ما سكال قميتو
0: رابدوس
1: وهل هدية دون هر لبارة لبارة أجي بخشاون أو مانجر دخت يمرت أتن هل كريسمس وخلدانا أن لا بار كريسمس بيا وخلي بشكش كريسمس وبشينا
0: أنا اللي رخ تريسر جانيوري يويل ودانا خارطة إما دي باتخة ترانسفير ويندو يودي ديل من خمانجر خاتي أمر بلطن أنا باتم مين أن طالاني قاعد خي مدري بتخيله ويندو خير خيو جانيوري
1: مدري جوزة لا يعني يدا خي ويدالو قلت إيد قلت بتخارت أن قمت يشمخ ولا بدرديو لخا طالانة تطاليه وقتيمة كله خمني بالخوة جو كانس الخي بالخوة طالي وقلت هدية زوزة لشا ماشا كنت خليلة برضاية طلما طلما ألف وخمشما ألف شابتة بشقالة لدن زوزة بشقالة دي طول خشب قيرة يا معود دي طول
0: دوس أخشي
1: يعني دي أنا بخزان تم الغزيلي سوري شا ماشا هول سيتي طولة وقيرة وكله من دنا من دنا جماعة دياني واتخمتتي بالخير وكانسل طولة طولة وهمن يعني they play very well
0: أختي قامت عنوتا خيكمة طوله تدي وطول بونمث وبرينفورد إيوة تريب تريختم لا أستن في اللخاء نوتينغام فورست تري تشيلسي وهول سيتي بيلو تريب تري كريستال بالاس مقرم لقى إبسويتش تريب طلا ليفربول وفولام 0-0 بورينغ سبيرس إيفرتون بورينغ
1: أوبنيا طولها بورينغ
0: أختي أرسنال 3-0 ساندرلاند very good result إديو خو بلجي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي أنا بخشى من دروب ويا طولتها زي عدمود بخشى
1: أنا بخشى من يونايتد قرمة ينخى هيجا تري خاشة ماشا
0: very good very good إن قرملا يونايتد قسيتي أنا قديم إلى very good result إلى من سبب لا بيختيم الدين أولل منن قرمي بالزودة.
1: قرمي.
0: yeah.
1: so. خاخي خمن دخينا تم خا كاوت أستراليا أنجي دروبة لجسد أرابيا.
0: ها النصر. النصر.
1: لمن رونالدو جا وطول له يطت أن اشتكي من المقرمة هالهدية وهن تيم الدية.
0: قرونهم بس ما جاء. قرونهم. انجي بوستو بوستو كوكولوس لا لا بوستو بوبولوس
1: هو قتوتنهام وقرت دورب لقنوتنغام فورست وخش لقناصر
0: من سلتك رابا تشامبيونز سيوا قريمة قا سلتك طلع تشامبيونز بريمير شيب وليك كاب وسكوتش كاب قريمة
1: وشدنا وانا ان انا سلتك الله ليه بقباله شاوقوا على تيم سلتك
0: ومن توتنهام قرم ليوروبا كاب وباين قام قارم لا فور ذا فيرست تايم قتوتنهام هوتسبيرز سو
1: وانا اجيب لي قموقم طرديله اي يعني اجيبوته او اني مخبني طي مخب اتاكينج فوتبول يعني
0: لتوالد لتوالد طالان طالان سبال لتوالد لتوالد مجد
1: How you أن تهديتي أن زبينه بل كتوا.
0: بعود were very very good very good. ميقرأ زي دانا اقتيلا هاد بسيمة رابط يروح شركانا عمن قشبت بتاعي لمدرب هلا اتفاقيات خينة وهم زميات خينة.
1: خير تعال بشمخ good news بداية ميدل إيست خ خبرهم مخني مغديانا ناشوات أن العراق وكله. برقي وبارخنا بس قد لنا أنا سوري شو من سورة أنا متيخ خير آخر بلاشة بلاشة بلاشة هو بدي بس خينا
0: دوسيود
1: تختي أمري
0: رابا دوسيود ميقرا زياد بسي مرابا عما نتفق قدات بقتدي لنا تبتق بيوخ خوشي بد بتايل مبرصة شوف القبرانشا
1: شماشا وترابا بسيما و thank you very much قد قد بشواقا همزم قداي برسقالة ديوخ أي برسقالة منتية تايلة
0: بسيما
1: بخيل تالا جو منتياتها شماشا
0: بسيما رابا رمشا بريخ الله
1: أهلا منك شماشا
0: ميقرا زي عايزك تمزم لقاتوخن بود أهوالطة عراق وأمريكا وإيران وهرات غزيهم همزم لان خدشا بدلم خدشا كفر قا سبورت بد آزخل دا زمرتا ومش من قاتوخن زمرتا قال زيجا آها قال زيجا بغداين رابا من قم مقرونة زمرتا ابن غاسي بين مدن قد يبرقس أغاسي أخونة مناخت ابن غاسي جو خدا من تبقيات فيديل من خا برس خزبة وبخشاوني وأي جي إن تي في اللي من بغلاطة جو شيكاغو مضوية لقد اتن غدا برات السرطة بشمت أنابيلا أنابيلا كي زمرة زمريات إيفن أغاسي برات يعني سرتيلا رابا سرتيلا يعني بلطة بقومة بلطة وصراشنه خد السرشنه لا أختي من آلهوتا اتلخا قالا رابا مهنيانت مجد يعني أين جروسا هلبت يالا سورة قال ليها بي كامل إن جروسا أورب شني أنا همونه من همونه من بتابيلا خد عطيت رابا من تيانا أنا بيلا قبط هادخ جبرجس أغاسي أخن يطخوا قد جبرجس أخشي زمريات كاتوالو إيوقا أخونه إذن أغاسي مدخور الجودات فقط بمار اللي قد هدر الزمريات خاتي كخليطة أنابيلا عبن بخشابة لأبا عبن قد آها بتهويا خامن ستوني لو جانت زمران آتورايا بدعتيت قربة سو بسفريتون خبراني خاتي من جيبرغس أغاسي بتيولون من بر شونايت آخوني بتيول قاداها ميا قرطة خمتة خليطة آتوريتا من أطر السوريالا بشمت أنابيلا بتآزخ لداز مرتقال زيجا مقروخ لا قاتوخن شمان سوغل مشميت نو هندرا وهاتون بسيم راوي كلهم قا مشميت اوخم دير من نوخن قا داها دني سري خمشة دقيقة خراي بيشانت خرزت قالت نو هندرا هدي بخزخ يداز مرتا قالت زيجا خزخ مودي لي بمارة جيبرغي سرخاسي من قبران السوداني أرنجر داز مرتي للسر من أريسيا

إيفنا غاسي وآهز مرتد قال الزيجا من خبران دي ورقسة غاسي أرانجر سرمن هريسيان مشمويت أنه هادرة ودانا مغزوية لتمانية وأربيلة خيكما خوروات باقورة ين من شمان ديلان عديتون باقورة بمارتون من برم بلتت آتور أهي وخبو قارة في شمتة من برم بلتت آتور قد رابا كي خشوي قد آتوراي تالوقونا لا أخشي ملكوتينا أب مردوتي براقينا اتن رابا بوناي جوابي قا داني برسوبت بخشاوينا قد مردوت آتوراي برقتيلا من بلتت آتور شيد اشتمو تريسر شن من قمشيخا إن رابا من كتابي وديرنا عيد خامن ملباني اتصبرايوتان بماري لي من برم بلتت آتور وقابلتت هيمانوتا مشيخيتا آتوراي مزبوطنا قد او خبت ابهاتيت اتوالون من قميتا وديرنا عيد يو صبرايوتا هالا خايبة جولبي بقايت من شورايت مشي خايوتا وهل دارت أربسر يعني هل أمرخ هل شيت ألبو أربما من برمشيخة بني أمتا آتوريتا ويينا لا أخشي شليخي قابرستت هيمانوتا مشيخيتا جو بنياتي خشكاني ات أترواتت آسيا إينا ويينا ملباني مهيري ومبجراني كشيري ات مردوتا قاطايب بتجاوه مشخوده وهمز من باروقه من دوجي بخينا مدرشياتي وشت آسي مردو تنايت آتوراي ايوه مبوعه يعني ايوه أخمرخ سنترال ايوه قنطرون ايوه ات يلبانا ومردوتا قميتا قب برصاي ارمناي وبخارتا قعرباي وشوطخيني يعني بوقارة لخيلة إن أخنا مردوت الدين تلقالن بر ملكوت آتورا ما يكلت بشلا يولتا من بر تتمشيق واليوما أي ليلة مردوتا ليلة آتورا لينا جربة يعني متهوينتي لقد منشيخ وجانا متهوينتي لقد هلد يميوما تريل بوسريخا بغزاية وغدي وخمزومة باخلت تريل بوسريشتا دور طلا البوت طلا لهدية يعني اديميوما آتورايا هالا مزومي للبليشاني يولبان تكيانا أسيوتا بيلاسوبوتا اتيونايت بيشيوا انطيرب آتوراي وملبقة عرباي ما رأينا بخرا يتويل مصعايت مضرت الداها يولبانا قبنى يوروب يعني أبيو يوروب برستا اتمردوتا آتوراي ديوا خوشتا بتصبرايوتا وأسيوتا متخريلا قد بشلا أبقى يورب مضيطا ما ربزونت مشي خايوتا آتوراي باجورينا غدا صبرايوتا جمرتا بخواشي والكل سامت يلبانا ما رب أن زوني آتوراي مدري مغزوينا الككري جو خقلت مشوختا شبر وبسيموتا ات سرشتا وملخمتا مشخا

ماتي تبيشنا خزية جو ما يتسوغياتي وزمرياتي ومشخاتي لا أخشي جو تقصد إيطاناية أمرخت إيطاتي إينا بكتاوي خينة كتاوي تبرديسة دعدين سيما تمرؤدي شو تصوى وتأرمانية غدا سعدوتي لا تأمانوتي مشخاتي جو دني أربستر داري قمايت مشي خايوتا آتوراي خزينا وقبلينا رابر دوبيا وزلمية وبرماني إينا أيم خوتا بوش مارا قطلنطا إدبتاية لبإدادة مغولاية منغوليانز تخد ريشانوت التيمورلنك عون كيبايش ديا أخدا لطا إدبرناشوتا مارا آها خمبا وكابورا مخيلة بغدا خمتا سمنتا و بوربسلل كل شت آسي إيطاناية و مردو تانايت آتوراية هدي قدمة خزيتون خامن غوليان لازيتون بلشيتون مني أي رخمار يعني أي ورتل أي تشعيتل إنا يارك تخرق قد منغولاية فيدينا خدا مخوطة رابا جورتا أي تيمور لنك مارا شوق من قتلت مايت ألبي ومن دارت أربسر و هالشوراية دارت اتشسر يعني خخمش مشنه آتوراي بخاينة يغدى دنيا خشكنتا وسرقتا من يولبانا ومردوتا قامو من سبب مودلون منغوليانز مار إيمانتينو لا أخشي قتلون جو بيورون بسيبا جو جابت أمتن مار إلا أب مردوتا ديان ديو بسرطة بتشتاوي وحقياتي ومن ديان إتوالا بت مردوتا تشتوتا كل كتاوان قمقديرون سو آتوراي قخمش مشنه بيواينا بخاينا جو خدارة خشكانة سلمونون يعني إيا إلى رابة خمش مشنه وبشوراي دارت اتجسر مارا تيرون الأرمي شليخة إيطاتي أمريكاية يوروبناية بشمت هيارتت إيطاتي مدنخة بيولبانا مالوبة قد مدري شقلا دكتو جو تشعيتا إيطانيتا من بر مارا مشنه تخيي قشيه تخد ظلميه تشوابه آتوراي قبلون لاخنواتيم شيخايه بخبه سمباتيه ودرانان بتيخه مارا كل آها بهيويت أنم شيخايه معروايه بتهاوي وبرقانه قاته ومبوعه اتهيرته وسنته قاومته نويلته أخت كمت مارا جلد شليخ مشت اسلون جاني نيشي أصلاه يويله اشكاره قا كل علما شوق من شليخوتة أبسقوباي يعني بغزايته يعني قد منغولاية بتاينا من خايبة منغوليانز بقطالة نبيا وارنا خمش مشن خرطة بتاينا شليخة مع رواية نية مكرزيوة قاديا أخنا ديوه قبله همانو تمشيخيتا أخشي مارا مدرى آتوراي قام قبليل ومن ساب همزوما بشمت مشيخة إيمت آتخا همزم شمت مشيخة ليه طردخلة ليه أمرخ قاتي قطوصة خوشات ليوت من إيتي أنا إتلي إتدياني كي همزمخ مني كي قبلخلة بسمباتية مارا أخشي أن نيشي ليه وقت مقروي وهيارتقى آتوراي نيشي وقت مدرى جاربي وقد بربزي وقا أمتا آتوريتا لمبدايا قمودي أمتا آتوريتا بيه لخامن دي رابا مصديانا قمعينات مواتي جور يعني سلمون شق من إنجلسناي لتوات قولت البوتشمو إسريت يولون قا ترايت قم هيريرون بيلون ألايت مني بلاشة بلاشة قا إنجلسناي جو بلاشة قماية الدنيا مرون أخنا كل من آها بلاشة بارق حقوياتوخن بيش يوو قاتوخن أخ آتوراي جو عراق جو جربيا ننوي بتويا قاتوخن ماري من براقيلا بلاشا انجلسناي بسراوينا قا آتوراي جو متفت قاهرة بمارينا قد آتوراي بتبيشي أخشي خجبني عمراني أصلاي داها أطرا ات عراق إنا خمن ديخينا لي باش يوو قاتي إنا إن مخوبينا بديوخلون باسبورت ماسك شدرخلون بيوخلون أخمرت أصالم سيكرس يعني لجوء سياسي بتأزيوه من عراق خريشة قا أطرت إنجلند خيكما تراي خشلون قا إنجلند وخيكما جو أمرخ ألبوتش موسري لا خشلون قا إنجلند سو أغنى شما أطرايا
مارني شمشيخة قولت مارن أنا يعني همانوتا جرتها إتلي قد هتشخ خبرة ديري مارن قولة قاديا قد برناشوتا ديري تيه بتشمت برقانا ديري بيا خمسلا ديري بيا ليلي بيا غلطة هما شوية لي شكارة بيا لي سرست يقول لي قولة بمار لي شوطن انواي باتي الديان تداها ديوان سو أخنن كي همنخ قد أخنن أبن لتلن خيلة اديوم يوما إيوخ نويله إيوخ بربزه إنا ديمون قد قولت مارن بماري لي آتوراي بتآتي الديوان الداها دنيا غدا ياخيدا مش بيت النوع أدرك.

أن خبران دينو بقرايو قاتوخون بين كل قارو خادو تمدن قد بيشة وكتيبة وملخمة بيتخامن صبرت مكيوبن ريشة قاتي آمن ديوا ربي إشايا إليشا خنو سيدني أستراليا على همن يخلي

اتشاسر شننوا تفق لي قياه قميتا برابي إشايا إليشا يوفير في الوست كما برناشا همبل داون تو إيرث خناشا رابا مكيخا سمباتيايا من جوريكي هاي ومزومة من سوريكي هاي ومزومة أنا خعلي ما تجسر شنه يمن تولي بشمايا الهمزمياتي ديوا هاقوية هاقيتي بوت بلاش دينوية بوت مليان دينوية كي بيشن وما تلي منو آها بدمودي لهمزومة إنا هابشكير شمت آلها قد هتخا برسوب تبيق غيو خيوتا قد ويانا جميوما خا غدا مدرشتا جورتا جو خيوتا تهيج لي من شني اورا بي قمايا اتقام عالبلي بداها تخمنتا التشعيتا تصبرايو تاعتوليتا علىها من يخلي رابي شايا

هلبة همزومة وغبوت مغبرة مقروالي قاتوخم بشارة الداها خرزة عين ديوة بشوناية خمن خورواتن أزيزة وبرون الدورة مناخد بين هابل انوية عامن دي لأخون ترابيو الهابل كلن يتخلي خمن صبري عطراية ديت جو أترة أستراليا بسمن الرابة كتاوة صبرايوتا عطريتا مناخد بين هابل انوية قدمة ساعت أسرة وبلجيو عمرة ربان هرمز تشمشتي بتفشع بتا من بر ختمت التشمشتا كله بتبشتيقا بتقوروات اتباينغروف من برت بيشا متى بين بايش متوال دكت تهاقوتا بيت كله بالديري البريري وود كوميونيتي سنتر عندي لنبلتا الترمو سريتري ريستول رود جو بريري وود تاما بيت قبلي برناشوتا قاباسمت تريشا هلبت أخنا من جيبا بمارخ قرابي يول هابل وقا خاتم يا قرطة عايدة وقا كل خطواتي وخونواتي وخزماني دينا يو أرفق جهات التابل شروكي بيت خشوخن تمجد خشو ليلة حشيقاتوخن إلى أبقاتا أخنا وقا كل بنون الدورة دينا ضيقة داها بيتو توخن برختة ورادق زيقة ناخد بين بمارخ آلها من يخلي يا ولي سامة يو ملكوت شمية أنا همون هدية حاضرا هي إز إن بيرا بليس عليها من يخلي قام ناخد بين إنويا هابل

شامن برن قاتوخن شامن سو يول دانا بتايل الخوتامت خرزان تقالت نو هدرا بصور ابن مور روخن دانا سودن تا امن هاتن بسيم كلوخن قا تلفونز ديوخن تقم قاريتن نانو رابكي خادق بشميت تقالوخن بطلبن باخلتم يقرا نيلسن ابن تقولي قاتم ريبت متخوالي قد اوباون همزموا اخشي قای قوت دانا بطلب خب خالتا منو خمی قرنیلسن قا خوشی بد بتایل بخیلت علاها بتایل خسام و باتن عمن قد مش مطلع قالو قا شمان سویل و قا کلو خن شریکانه قا رابی زایا آیزک و قا پیر شمون رابی پیر شمون کلو خناتون بسیم رابا یولو خنی قارقاتن و مشمیرو خن خورزت قالت نو هدرو قا کلو خورواتی عزیز دی و مشمویه اللن لا أخشي من سيدنينا من أربع قنجيات التابل بمارن قاتوخن على هبارخلوخن هاتن بسيمة رابا وشابقلوخن خديو بصيخي وهماشا نسيهتي لمن شيتنا طاريتن بشاروتا وخاميتن قينوتا وخيا أمتا آتوريتا هل خوشي بتبتايلي بمارن قاتوخن رمشت مارن هاو بريخا قاتوخن بوش مشيتن

لمن شيتون أربوشي بتبتاية لخرزة قالت سيدني بتبايش مقروة بتأخونا المقرم مانو والإسرائيل هايتون مشمياني الله أربوشي با من صعد إشتا هل صعد شوى برمشان.